0: الو لو كيكي جلميكي شو حاس كريات ويجي هادية سبي القيتانة خداني باسكو قيمانة او ياري خاتونو شعب رانك انارانا
1: راديو بانك

نوشا ودرب لخر ونوشا ايوان سارتاي بفايزي عربي فرداشتي باشي عربي حمويشا وبجي عربي من هرتوم دويتو ايوان سارتاي بفايزي عربي فرداشتو فرشي عربي